0: Ohne Zuzug schafft sich Sachsen-Anhalt Stück für Stück selbst ab. Zuwanderung sei deshalb keine Belastung, sondern wichtig für die Zukunft des Landes.
1: احتفلت الجالية الأوكرانية في عشر سليبن بمهرجان في شيفانكا من خلال الموسيقى والرقص والملابس التقليدية. وأقيم الحدث هذا العام لأول مرة في قاعة كريستوهولم هاوس، لأن المكان في السنوات الماضية لم يعد يتسع للحضور. ويعيش كثير من المشاركين في عشر سليبن منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن خلال الجوقات الموسيقية وفرق الرقص والعروض المسرحية يسعون إلى الحفاظ على ثقافتهم ومشاركتهم مع السكان المحليين في الوقت نفسه. وقد تم دعم المهرجان عبر البرنامج الاتحادي الديمقراطية تعيش.
0: Mit Musik, Tanz und traditionellen Trachten hat die ukrainische Gemeinde in Aschersleben das Vyshyvanka-Fest gefeiert. Die Veranstaltung fand erstmals im Bestehornhaus statt, weil in den vergangenen Jahren der Platz nicht mehr ausreichte. Viele der Beteiligten leben seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in Aschersleben. Mit Chören, Tanzgruppen und Theateraufführungen wollen sie ihre Kultur bewahren und gleichzeitig mit den Menschen vor Ort teilen. Das Fest wurde über das Bundesprogramm Demokratie leben gefördert.
1: قام المجهولون باقتحام ثلاث سيارات موقف سيارات عند زغرابن، وبحسب الشرطة تم تحطيم نوافذ السيارات ثم تفتيشها، وسرق الجنات من احدى السيارات جهاز ملاحة ومطرقة للطوارئ. وقد جمعت الشرطة الأدلة وبدأت التحقيقات، وتطلب الشرطة من الشهود الذين لاحظوا أشخاص أو مركبات مشبوهة التواصل معها.
0: Auf dem Parkplatz am Seegraben in Aschersleben haben Unbekannte drei Autos aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und die Wagen anschließend durchsucht. Aus einem Auto stahlen die Täter ein Navigationsgerät und einen Notfallhammer. Die Polizei hat die Spuren gesichert und Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
1: من يوقف سيارته بشكل خاطئ قد يتم ضبطه أسرع مستقبلا بمدينة زاكسن أنهالت. فمدينتنا هالة ومقدبورغ تدرسون استخدام ما يسمى سيارات المسح الضوئي، وتقوم كاميرات مثبتة على السقف السيارة بقراءة لوحات الأرقام التلقائيين أثناء المرور. وترى المدن أن ذلك سيجعل الرقابة أكثر فعالية، لكن المنتقدين يحذرون من الأخطاء ومشكلات حماية البيانات. ففي هولندا تبين لاحقا أن أكثر من واحدة من كل 10 مخالفات كانت غير قانونية بحسب السلطات. ويظهر هذا الجدل أن الرقابة الرقمية قد تكون مفيدة، لكنها يجب أن تكون موثوقة وعادلة.
0: Wer sein Auto falsch parkt, könnte in Sachsen-Anhalts Städten bald schneller erwischt werden. Halle und Magdeburg prüfen den Einsatz von sogenannten Scan-Autos. Kameras auf dem Dach erfassen dabei Kennzeichen automatisch im Vorbeifahren. Die Städte versprechen sich davon eine effizientere Kontrolle. Kritiker warnen jedoch vor Fehlern und Datenschutzproblemen. In den Niederlanden wurde nach Behördenangaben mehr als jedes zehnte Bußgeld nachträglich als unrechtmäßig eingestuft. Die Debatte zeigt, digitale Kontrolle kann helfen, aber sie muss zuverlässig und fair sein.
1: قامت وزارة الداخلية في سachsen-Anhalt بتحديد كتيبة بعنوان رموز اليمين المتطرف، بهدف مساعدة المواطنين على التعرف بشكل أفضل على الرموز والشعارات اليمينية المتطرفة. ويشرح الكتيب المجاني العلامات الشائعة لدى هذه الجماعات، بما في ذلك الرموز والشعارات والأرقام المشفرة وبعض العلامات التجارية للملابس. بحسب هيئة حماية الدستور، يستخدم المتطرفون اليمينيون اليوم غالبا رموز مخفية بدلا من الشعارات المحظورة. لذلك تم توسيع الكتيب وتحديثه بما يتناسب مع المتطورات الحالية. ويمكن طلب الكتيب مجانيا من هيئة حماية الدستور في سachsen-Anhalt وتحميله عبر الإنترنت.
0: Das Innenministerium Sachsen-Anhalts hat seine Broschüre Kennzeichen des Rechtsextremismus aktualisiert, damit Bürger rechtsextreme Symbole und Codes besser

0: erkennen können. Die kostenlose Handreichung informiert über typische Erkennungszeichen der Szene, darunter Symbole, Parolen, Zahlencodes und bestimmte Kleidungsmarken. Nach Angaben des Verfassungsschutzes nutzen Rechtsextreme häufig versteckte Codes statt verbotener Symbole. Deshalb wurde die Broschüre erweitert und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Diese Broschüre kann kostenlos beim Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt bestellt oder online heruntergeladen werden.
1: تواجه ولاية ساكسن-أنهالت تحديات ديموغرافية كبيرة، وهي بحاجة إلى أشخاص يرغبون في البقاء والعيش فيها. فقد تراجع عدد السكان بشكل كبير منذ إعادة توحيد ألمانيا، وفي الوقت نفسه هناك نقص في العمالة المتخصصة، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والعديد من الشركات. لذلك يطالب حزب اليسار بزيادة هجرة أكثر انفتاحاً وبثقافة ترحيب حقيقية. تشمل فرص عادلة واستشارة جيدة وحماية من التمييز والإقصاء. وجاء في تصريح حرفيا من دون الهجرة فإن ساكسن-أنهالت تلغي نفسها تدريجيا. وبحسب الحزب فإن الهجرة ليست عبئا بل عنصر مهما لمستقبل الولاية.

0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 صباحا على راديو HBV.
2: Radio Salam, межкультурный журнал на радио HBV. Інформація з регіону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 1 Uhr.
4: Das Harz-Börde-Wetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 17 Grad, Kochstedt 15 Grad, Bernburg 16 Grad, Quedlinburg 16 Grad, Harzgerode 15 Grad, Stiege 14 Grad, Wernigerode 16 Grad, Schirke 13 Grad und auf dem Brocken 10 Grad.
3: Radio HBW. Nachtschwärmer.